هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

متابعي الكرام من إذاعة أم الهند من القسم العربي بنيودلهي، نحييكم سيدي وساداتي أينما كنتم ونقدم لكم برنامجنا الصباحية. متابعينا الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ محمود خليل ما يتيسر له من سورة مريم.

0: الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم.
1: متابعينا الكرام، قدمنا لكم آية من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمود خليل، والآن نقدم لكم التعليق اليومي. اجتماع وزراء خارجية مجموعة كواد. استضافت الهند اجتماع وزراء خارجية مجموعة كواد في نيودلهي يوم 26 مايو 2026. وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جاي شانكر، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني فينغ، ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث أجروا مباحثات حول قضايا السياسية العالمية وتطورات في منطقة الشرق الأوسط. وتعد مجموعة كواد لحوار الأمني الرباعي إطارا دبلوماسيا وأمنيا بارزا يضم أربع ديمقراطيات كبرى هي الهند وأستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أنشئت بهدف تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادي كمنطقة حرة ومنفتحة وقادرة على الصمود. وتتعاون المجموعة بشكل متكرر في ملفات مشتركة مثل الأمن البحري وسلاسل توريد المعادن الحيوية والتحول المناخي. كما يعمل إطارها المؤسسي من خلال مجموعة عمل تعني بالتقنيات الناشئة والأمن السبراني والإغاثة في حالات الكوارث. وخلال السنوات الأخيرة

أطلقت المجموعة سلسلة من المبادرات لمعالجة التحديات الرئيسية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ولا سيما في مجالات الأمن البحري وتطوير البنية التحتية وتعزيز الترابط الإقليمي. ووصل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى الهند في 23 مايو، حيث التقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي. واطلع روبيو رئيس الوزراء على التقدم المستمر في التعاون الثنائي عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الدفاع والتقنيات الاستراتيجية والتجارة والاستثمار وأمن الطاقة والاتصال والتعليم والعلاقات الشعبية. كما استعرض وجهة النظر الأمريكية بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها الوضع في غرب آسيا. وجدد رئيس الوزراء الهندي تأكيد دعم بلاده المستمر لجهود السلام، مشددا على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية. كما نقل تحياته للرئيس ترامب وعرب عن تطلعه إلى مواصلة التواصل معه، فيما نقل روبيو دعوة من الرئيس الأمريكي إلى رئيس الوزراء الهندي لزيارة واشنطن. وخلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، استعرض الدكتور جاي شانكر انطباعاته عن زيارته الأخيرة إلى منطقة الكاريبي، وركزت المباحثات على آخر التطورات في منطقة الخليج إضافة إلى النزاع الأوكراني. وأوضح وزير الشؤون الخارجية الهندي لروبيو أن اتفاقية الإطار الرئيسية للشراكة الدفاعية لمدة 10 سنوات قد جرى تجديدها مؤخرا، كما تم توقيع خارطة طريق شاملة لتعزيز الوعي بالمجال تحت سطح البحر. وناقش الجانبان أهمية مراعاة مبادرة صنع في الهند والاستفادة من الدروس المستخلصة من النزاعات الأخيرة عند تطوير التعاون الدفاعي. وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد جايشانكر وروبيو على أهمية الانتهاء في أقرب وقت من النص النهائي للاتفاق المؤقت بشأن التجارة المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، باعتبارها خطوة مهمة نحو اتفاقية تجارة شاملة كان قد تم تصورها خلال زيارة رئيس الوزراء مودي في فبراير 2025. وجدد وزير الخارجية الهندي موقف المجموعة القائم على عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مجموعة كواد تجاوزت مرحلة كونها مجرد منصة للحوار وأصبحت تركز على تحقيق نتائج عملية ملموسة، مشيرا إلى أن الهدف خلال العام الماضي تمثل في تحويل أوجه القلق المشتركة إلى استجابات منسقة وفعالة. أما وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي فأوضح أن التعاون في مجال المعادن الحيوية بات ضرورة لدعم الطاقة الخضراء والصناعات والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن هدف الملف كان محورا رئيسيا في المباحثات بين الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة. بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن المجموعة تحقق نتائج ملموسة بشكل متزايد في إطار جهودها للضمان من منطقة حرة ومنفتحة ومستقرة في المحيطين الهندي والهادي. وأضافت أن الدول الأربعة رغم اختلاف تاريخها ومصالحها الوطنية تتقاسم الرؤية موحدة تجاه مستقبل منطقة المحيطين الهندي والهادي. متابعينا الكرام، قدمنا لكم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم والتعليق اليومي، والآن قد حان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

عزيزي متابعينا الكرام، حان موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية. وقبل أن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل، إليكم أبرز العناوين من النشرة الصباحية. الهند ترفض الإشارات غير المبررة إلى جامو وكاشمير الواردة في البيان المشترك الصادر عن الصين وباكستان. دول مجموعة كواد تطلق مبادرة للتعاون في مجال المراقبة البحرية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وتدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره. الهند والولايات المتحدة توقعان اتفاقية محورية لتعزيز عمليات الإمداد والتعدين والمعالجة للمعادن الحيوية وعناصر الأرض النادرة. وزير الرياضة مانسونغ مانداڤيا يدعم

يدعم إدراج رياضة اليوغا سانا ضمن الألعاب الأولمبية المستقبلية، ومدينة أحمد أباد تستعد لاستضافة أول بطولة عالمية لليوغا سانا الشهر المقبل. علماء الروس ينتظرون لقاحا جديدا ضد أحدث سلالات فيروس إيبولا. مقتل 12 شخصا في لبنان في ضربة إسرائيلية. السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يشكك في دور باكستان كوسيط محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. وفي البطولة الآسيوية للمصارعة تحت 23 عاما يحصد المصارعان الهنديان موهيت كومار وتشاندير موهان الميداليات الذهبية في منافسات المصارعة الحرة للرجال المقامة في فيتنام. سيدي وسادتي، قدمنا لكم أبرز العناوين من النشرة الصباحية، ولا نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. رفضت الهند رفضا قاطعا الإشارات غير المبررة إلى إقليم جامو وكاشمير الاتحادي الواردة في البيان المشترك الصادر عن الصين وباكستان. وردا على استفسارات إعلامية بشأن هذه الإشارات غير المبررة، صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جايسوال بأن موقف الهند ثابت ومعروف جيدا لدى الأطراف المعنية، وأضاف أن إقليم جامو وكاشمير ولاداخ الاتحاديين كانوا وما زالوا وسيظلون دائما أجزاء لا يتجزأ من الهند ولا يمكن التصرف فيها. كما أكد المتحدث بأنه لا يحق لأي دولة أخرى التدخل أو التعليق على هذا الشأن. ترأس وزير الشؤون الخارجية الدكتور إزا شانكر اجتماع وزراء خارجية مجموعة الكواد في نيودلهي يوم أمس، وقد أحضر الاجتماع كل من وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ ووزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب الاجتماع أكد الدكتور جاي شانكر على ضرورة تعزيز التعاون بين دول مجموعة كواد بشكل أكبر فضلا عن تقديم المساعدة للآخرين، وقال إن دول كواد هي مجتمعات منفتحة تعمل على رعاية الابتكار والإبداع سعيا منها لتحقيق النمو والازدهار. كما شدد الدكتور جاي شانكر على أن دول كواد بصفتها ديمقراطية بحرية ومجتمعات تعددية واقتصادات سوق حرة تتقاسم المسؤولية المشتركة تجاه ضمان منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة. أطلق دول مجموعة كواد أمس مبادرة التعاون في المراقبة البحرية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجال المراقبة البحرية. وفي مؤتمر صحفي عقد في نيودلهي عقب اختتام الاجتماع، صرح كي ناغاراج نايدو السكرتير الإضافي في وزارة الشؤون الخارجية بأن وزراء الخارجية قد أدانوا بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود. عقدت الهند ورومانيا يوم أمس الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي في نيودلهي، وذلك بهدف تعزيز الروابط الدفاعية الثنائية بشكل أكبر. وقد استعرض الاجتماع أوجه التعاون الدفاعي الجارية وناقش سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات رئيسية. كما أتم الجانبان وضع اللمسات الأخيرة على خطة ثنائية للتعاون الدفاعي تشمل الدفاع السبراني والتعاون الطبي العسكري والتدريب المشترك وبناء القدرات والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وقد ترأس الاجتماع بشكل مشترك كل من الدكتور أميت تيلانج السكرتير المشترك في وزارة الدفاع الهندية والفريق المهندس ليفيو ميهايل يانكو نائب رئيس إدارة السياسات الدفاعية والتخطيط والعلاقات الدولية في رومانيا.
التقت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وينغ يوم أمس برئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذكر السيد مودي أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع الشراكة الاستراتيجية الشاملة المتنامية بين الهند وأستراليا في مجالات مثل الدفاع والتجارة والتكنولوجيا فضلا عن ضمان مرونة سلاسل التوريد. وأكد رئيس الوزراء أن الهند وأستراليا ستواصلان العمل من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة وآمنة ومزدهرة. كما استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، حيث أعاد التأكيد على الدور الحيوي للشراكة الاستراتيجية والشمولية الخاصة بين الهند واليابان في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادي وما ورائها. شارك وزير الشؤون الخارجية الدكتور إزاي شانكر في رئاسة الحوار الإطاري 17 لوزراء الخارجية مع نظيرته الأسترالية بيني فونغ في نيودلهي يوم أمس. وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذكر الدكتور جاي شانكر أنهما تبادلا وجهات النظر بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادي والأوضاع في غرب آسيا، فضلا عن قضايا إقليمية وعالمية متعددة الأطراف أخرى. كما استعرض الجانبان التقدم المطرد الذي تحرزه الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين. وقد شملت هذه المراجعة قضايا اقتصادية وقضايا تتعلق بالطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلى جانب التعاون في مجالات الدفاع والأمن البحري والعلوم والتكنولوجيا والقضايا السبرانية والمعادن الحيوية والفضاء والرياضة. وأضاف السيد جاي شانكر أن المحادثات التي أجرياها قد برهنت على مدى قوة وعمق الروابط التي تجمع بين الهند وأستراليا. كشفت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا التابعة للولايات المتحدة عن تفاصيل تتعلق بمركبات الهبوط والروبوتية والطائرات المسيرة القافزة والمركبات الأخرى التي تعتزم إرسالها إلى القمر، وذلك في إطار الخطط الأمريكية الرامية إلى إنشاء قاعدة قمرية. وتصل الولايات المتحدة إلى إعادة هبوط رواد فضاء أمريكيين على سطح القمر قبل أن يغادر الرئيس دونالد ترامب منصبه في عام 2028. شكك السيناتور الأمريكي لينسي غراهام في دور باكستان كوسيط محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إنه لا يمكن اعتبارها طرفا محايدا نظرا لمعارضتها الراسخة لإسرائيل. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي زعم غراهام أن طائرات عسكرية إيرانية يجري إيواءها في قاعدة جوية باكستانية. كما وصف تصريحات القادة الباكستانيين بشأن إسرائيل بأنها مثيرة للقلق. وحث غراهام أيضا باكستان على الرد بوضوح على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى اتفاقية إبراهيم. وجاءت هذه التصريحات قبل رفض وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف فكرة انضمام باكستان إلى اتفاقية إبراهيم خلال مقابلة أجراها مع إحدى القنوات التلفزيونية، حيث صرح بأن باكستان لن تدعم أي اتفاق يتعارض مع الأيديولوجيات الأساسية للبلاد. سيدي وسادتي، بهذا نختتم نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعتين من الغزل الهندي.

0: سيدي وسادتي، قدمنا لكم قطعتين من الغزل الهندية الرائعتين، والآن نقدم لكم سبوت لايت.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 15,030 kHz. News on AIR app and DD free dish.

بين دول مجموعة كواد بشكل أكبر، فضلا عن تقديم المساعدات للآخرين. أطلق دول مجموعة كواد أمس مبادرة التعاون في المراقبة البحرية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجال المراقبة البحرية. عقدت الهند ورومانيا يوم أمس الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي في نيودلهي، وذلك بهدف تعزيز الروابط الدفاعية الثنائية بشكل أكبر. وقد استعرض الاجتماع أوجه التعاون الدفاعي الجارية، وناقش سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات رئيسية. التقت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني فينغ يوم أمس برئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر السيد مودي أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتنامية بين الهند وأستراليا في مجالات مثل الدفاع والتجارة والتكنولوجيا، فضلا عن ضمان مرونة سلاسل التوريد. وأكد رئيس الوزراء أن الهند وأستراليا ستواصلان العمل من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة وآمنة ومزدهرة. شارك وزير الشؤون الخارجية دكتور زي شانكال في رئاسة الحوار الإطاري 17 لوزراء الخارجية مع نظيرته الأسترالية بيني فينغ في نيودلهي يوم أمس. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر الدكتور جاي شانكر أنهما تبادلا وجهة النظر بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادي والأوضاع في غرب آسيا، فضلا عن قضايا إقليمية عالمية ومتعددة الأطراف أخرى. كشفت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء التابعة للولايات المتحدة أن تفاصيل تتعلق بمركبات الهبوط الروبوتية والطائرات المسيرة القافزة والمركبات الأخرى التي تعتمز إرسالها إلى القمر، وذلك في إطار الخطط الأمريكية الرامية إلى إنشاء قاعدة قمرية. أيها السادة، قدمنا نشرة الأخبار قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برنامجنا الصباحية مع عمل لقائكم في برنامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

في ذات يوم الهند الخارجية بين يوديلي مسات والهند الحادية عشرة مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولأن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة فبعد قليل ستستمعون إلى آخر الأنباء مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقتة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجليه برنامج سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان فنانين الهنود القدامى والجدد، وإلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، استمعتم إلى فاصل من الموسيقى الهندية وتفاصيل برامجنا العربية لهذه الحلقة. والآن إليكم نشرة الأخبار المسائية من القسم العربي بذات أمم الهند الخارجية. فأول رؤوس أقلام. الهند وكندا تجددان التزامهما المشترك بتوسيع حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 من الميلاد. المحكمة العليا تؤيد اليوم قانونية المراجعة الخاصة المكثفة للسجلات الانتخابية التي أجرتها لجنة الانتخابات الهندية، وتذكر أن هذه المراجعة تعزز الضرورة الدستورية المتمثلة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة. في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يحث المواطنين على اتخاذ أكبر قدر ممكن من الاحتياطات. السيناتور الأمريكي ليند سي غراهام يتساءل عن دور باكستان كوسيط محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. والآن الأخبار بالتفصيل. أيدت المحكمة العليا اليوم قانونية المراجعة الخاصة المكثفة للسجلات الانتخابية التي أجرتها لجنة الانتخابات الهندية، وذكرت أن هذه المراجعة تعزز الضرورة الدستورية المتمثلة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقضت المحكمة بأن لجنة الانتخابات تملك صلاحية إجراء هذه المراجعة الخاصة المكثفة بموجب المادة 324 من قانون تمثيل الشعب لسنة 1950 والقواعد الصادرة بمقتضاه. وقد نطقت بالحكم حية مؤلفة من رئيس المحكمة العليا سوريا كانت والقاضي جبي ماليا باقتشي، وذلك في الدعوى الدستورية التي تعنت في الإشارة الذي أصدرته

الانتخابات الهندية في يونيو من العام الماضي لإجراء هذه المراجعة في ولاية بيهار. ورأت المحكمة أن عملية المراجعة الخاصة المكثفة لها صلة مباشرة بحدث الزمان انتخابات حرة ونزيهة. في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، حث معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي المواطنين على اتخاذ أكبر قدر ممكن من الاحتياطات. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نصح السيد مودي الجميع بالحفاظ على ترطيب أجسامهم وحمل الماء عند الخروج من المنازل، ومؤكدا على تزايد الصعوبات التي تسببها موجة الحر في الحياة اليومية. وقال مودي إن الترحم والتعاطف في مثل هذا الطقس يعدان مصدرا كبيرا للدعم. واقترح تقديم كوب من الماء لأي شخص يشعر بالعطش، كما دعا معاليه الجميع إلى البقاء على التواصل مع أفراد العائلة والأحبة للإطمئنان على أحوالهم وتذكيرهم بشرب كميات كافية من الماء وتجنب الخروج تحت أشعة الشمس الحارقة وقت الظهيرة وأخذ قسط كاف من الراحة قدر الإمكان. أكد وزير التجارة والصناعة بيوش غويل سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار رجال الأعمال الكنديين والمستثمرين المؤسسيين في مدينة تورنتو، وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته إلى كندا. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن هذا الاجتماع هدفت إلى تعزيز التعاون الصناعي وتشجيع الاستثمارات والشراكات التكنولوجية في القطاعات الاستراتيجية. وخلال الزيارة التقى السيد هويل بوزير التجارة الدولية الكندي مانندر سيدو، حيث ناقش الجانبان أوجه التكامل المتنامية بين الهند وكندا، وأكد الحاجة إلى بيئة أعمال أكثر قوة واستقرارا تقوم على تعامل أوثق بين الحكومة وقطاع الصناعة. وأضافت الوزارة أن الطرفين جدد أيضا التزامهما المشترك بتوسيع حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 من الميلاد، وإنهاء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل نهاية هذا العام. وعقب ذلك انعقاد المائدة المستديرة للاستثمار بين كندا والهندية والتي ترأسها الوزيران بشكل مشترك. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا أصفر من موجة حر اليوم في أجزاء من دلهي، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 43 و45 درجة مئوية، كما توقعت الحيه حدوث موجات حر شديدة خلال النهار في مناطق متفرقة من هاريانا وشنديغر ومادية براديش والبنجاب وراجستان وأترا براديش. تساءل السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام عن دور باكستان كوسيط محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إنه لا يمكن اعتبارها طرفا محايدا بسبب معارضتها الطويلة المدى لإسرائيل. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي زعم غراهام أن طائرة عسكرية إيرانية تحفظ في قواعد جوية باكستانية، كما قال إن التصريحات بعض القادة الباكستانيين بشأن إسرائيل تثير القلق. ودعا غراهام أيضا باكستان إلى تقديم رد واضح على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى اتفاقية أبراهام. وجاءت هذه التصريحات بعد أن رفض وزير الدفاع الباكستاني خاجة محمد آصف فكرة انضمام باكستان إلى اتفاقية أبراهام. سيعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اجتماع حكومته في البيت الأبيض بعدما كان
من المقرر سابقا عقده في كامب ديفيد المقر الرئيسي الخاص قبل أن يتم تغييره بسبب سوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم المديرية المنتهية ولايتها للاستخبارات.

الوطنية تولسي غابارد، وقد أعلن ترامب ذلك عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروس سوشيال، ووفقا لمسؤول في البيت الأبيض من المنتظر أن يناقش ترامب وكبار مسؤوليه خلال اجتماع قضايا داخلية وخارجية، بما في ذلك الحاجات النجاحات الأخيرة للإدارة الأمريكية مثل أداء الاقتصاد وإنجازات الشركات الصغيرة وأبرز النتائج فريق العمل المكلف بالقضاء على الاحتيال، إضافة إلى مستجدات السياسة الخارجية. سيكون شعار اليوم العالمي لليوغا لعام 2026 الذي سيحتفل به في 21 من الشهر المقبل هو اليوغا من أجل الشيخوخة الصحية، وقد أعلن ذلك وزير الدولة لشؤون آيوش المستقل بشؤون برا طابر وجاد هاف خلال مشاركته اليوم في فعالية مهرجان اليوغا العد التنازلي لمدة 25 يوما لليوم العالمي لليوغا 2026 في خاجوراهو. أكدت الحكومة المركزية أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بمرض فيروس إيبولا في البلاد، وقالت وزارة الصحة الاتحادية إنها تتابع عن قصب تطورات الوضع المتعلق بفيروس إيبولا، أخبر تفشي المرض مؤخرا في بعض مناطق إفريقية، وذكرت مصادر أن شخصا لديه سجل صفر حديث إلى أوغندا وظهر عليه أعراض خفيفة تتمثل في آلام بالجسم، وقد تم عزله في مستشفى الأمراض الوبائية الحكومي بمدينة بنغالورو وذلك للمراقبة والتقييم الطبي. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، وفي نهاية النشر نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. الهند وكندا تجددان التزامهما المشترك بتوسيع حجم التجارة الصناعية ليصل إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 من الميلاد. المحكمة العليا تعيد اليوم قانونية المراجعة الخاصة المكثفة للسجلات الانتخابية التي أجرتها لجنة الانتخابات الهندية، وتذكر أن هذه المراجعة تعزز الضرورة الدستورية المتمثلة في جراء انتخابات حرة ونزيهة. في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يحث المواطنين على اتخاذ أكبر قدر ممكن من الاحتياطات. السيناتور الأمريكي لسند سي غرهام يتساءل عن دور باكستان كوسيط محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، ولا نقدم لكم برنامج الغزل.

0: أيها السادة، كنتم مع برنامج الغزل، والآن نقدم لكم التعليق اليومي.
1: اجتماع وزراء خارجية مجموعة كواد. استضافت الهند اجتماع وزراء خارجية مجموعة كواد في نيودلهي يوم 26 مايو 2026. وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جاي شانكر، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني فينغ، ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث أجروا مباحثات حول قضايا السياسية العالمية وتطورات في منطقة الشرق الأوسط. وتعد مجموعة كواد لحوار الأمني الرباعي إطارا دبلوماسيا وأمنيا بارزا يضم 4 ديمقراطيات كبرى، هي الهند وأستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أنشئت بهدف تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادي كمنطقة حرة ومنفتحة وقادرة على الصمود. وتتعاون المجموعة بشكل متكرر في ملفات مشتركة مثل الأمن البحري وسلاسل توريد المعادن الحيوية والتحول المناخي. كما يعمل إطارها المؤسسي من خلال مجموعة عمل تعني بالتقنيات الناشئة والأمن السبراني والإغاثة في حالات الكوارث. وخلال السنوات الأخيرة أطلقت المجموعة سلسلة من المبادرات لمعالجة التحديات الرئيسية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ولا سيما في مجالات الأمن البحري وتطوير البنية التحتية وتعزيز الترابط الإقليمي. ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الهند في 23 مايو، حيث التقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي. واطلع روبيو رئيس الوزراء على التقدم المستمر في التعاون الثنائي عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الدفاع والتقنيات الاستراتيجية والتجارة والاستثمار وأمن الطاقة والاتصال والتعليم والعلاقات الشعبية. كما استعرض وجهة النظر الأمريكية بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها الوضع في غرب آسيا. وجدد رئيس الوزراء الهندي تأكيد دعم بلاده المستمر لجهود السلام، مشددا على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية. كما نقل تحياته للرئيس ترامب وعرب عن تطلعه إلى مواصلة التواصل معه، فيما نقل روبيو دعوة من الرئيس الأمريكي إلى رئيس الوزراء الهندي لزيارة واشنطن. وخلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، استعرض الدكتور جاي شانكر انطباعاته عن زيارته الأخيرة إلى منطقة الكاريبي، وركزت المباحثات على آخر التطورات في منطقة الخليج إضافة إلى النزاع الأوكراني. وأوضح وزير الشؤون الخارجية الهندي لروبيو أن اتفاقية الإطار الرئيسية للشراكة الدفاعية لمدة 10 سنوات قد جرى تجديدها مؤخرا. كما تم توقيع خارطة طريق شاملة لتعزيز الوعي بالمجال تحت سطح البحر. وناقش الجانبان أهمية مراعاة مبادرة صنع في الهند والاستفادة من الدروس المستخلصة من النزاعات الأخيرة عند تطوير التعاون الدفاعي. وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد جاي شانكر وروبيو على أهمية الانتهاء في أقرب وقت من النص النهائي للاتفاق المؤقت بشأن التجارة المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، باعتبارها خطوة مهمة نحو اتفاقية تجارة شاملة كان قد تم تصورها خلال زيارة رئيس الوزراء مودي في فبراير 2025. وجدد وزير الخارجية الهندي موقف المجموعة القائم على عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مجموعة كواد تجاوزت مرحلة كونها مجرد منصة للحوار، وأصبحت تركز على تحقيق نتائج عملية ملموسة، مشيرا إلى أن الهدف

0: خلال العام الماضي تمثل في تحويل أوجه القلق المشتركة إلى استجابات منسقة وفعالة. أما وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي فأوضح أن التعاون في مجال المعادن الحيوية بات ضرورة لدعم الطاقة الخضراء والصناعات والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن هدف الملف كان محورا رئيسيا في المباحثات بين الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة. بدورها أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن المجموعة تحقق نتائج ملموسة بشكل متزايد في إطار جهودها لضمان منطقة حرة ومنفتحة ومستقرة في المحيطين الهندي والهادي. وأضافت أن الدول الأربعة رغم اختلاف تاريخها ومصالحها الوطنية تتقاسم الرؤية موحدة تجاه مستقبل منطقة المحيطين الهندي والهادي.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى التاريخ اليومي، ولن نقدم لكم منتخبة شهيرة في حلقة من برنامج المديح النبوي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوتلايت.

الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف، والمساحة المكانية من ممر خيبر إلى خليج بنغال، ومن قلل كشمير في الشمال إلى أقصى جنوب الهند، ويشمل طبقات أهل الفضل والنباهة على اختلاف مظاياهم ومجالات فضلهم ونبوغهم ومذاهبهم واتجاهاتهم. رتب المؤلف الكتاب حسب الأساس الأبتسي ألف با تا ثا. الجزء الأول يهتبي على تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري، وتناول المؤلف فيه 17 شخصية من القرن الأول وواحدة وثلاثين من القرن الثاني وخمس عشرة من القرن الثالث وأربع عشرة من القرن الرابع وثمانية عشرة من القرن الخامس وسبعة وعشرين من القرن السادس ومائة وواحدة وأربعين من القرن السابع. ومن هذه الشخصيات محمد بن قاسم وأبو العطاء السندي الشاعر وأبو الصوفي العظيم معين الدين السجزي الأجميري وحسن الصاغاني صاحب الأباب الزاخر وقطب الدين أيبك والشيخ بختيار كاكي وشهاب الدين الغوري. ويتضمن الجزء الثاني تراجم علماء الهند وآيانها في القرن الثامن الذي في 100 صفحة، وذكرت فيه 298 شخصية، ويبدأ بذكر الشيخ إبراهيم بن شهريار الهمداني الذي كان من العلماء المعروفين بالفضل والصلاح، وينتهي هذا الجزء بذكر الشيخ يوسف بن علي الحسني الدهلوي ومن الأعيان الذين يكونون جزءا مهما له الأمير خسرو الدهلوي والقاضي ضياء الدين البرني مؤلف تاريخ فيروز شاهي والشيخ نظام الدين البدايوني ومحمد بن تغلق وعلاء الدين الخلجي وغيرهم. ويتضمن الجزء الثالث التراجم من القرن التاسع الهجري ويحتوي على 156 صفحة، وذكر المؤلف وفيه 254 شخصية بما فيهم السلطان إبراهيم الشرقي الجونبوري الشيخ أحمد الثانيسري وأحمد شاه الججراتي وتيمور غورغان السمرقندي والسلطان زين العابدين الكشميري والشيخ علاء الدين المهايمي والشيخ محمد بن يوسف الحسيني المعروف بخواجة قيسو دراز. ويتضمن الجزء الرابع التراجم من القرن العاشر الهجري ويحتوي على 385 صفحة، وتناول المؤلف فيه 592 عالما وعينا. نجد فيه ترجمة إبراهيم بن سكندر اللودي والشيخ أحمد بن عبد القدوس الغنغوهي وبابر شاه التيموري وبيرم خان خانخانة والشيخ سليم الفتحپوري وشير شاه السوري وعلي بن حسام الدين المتقي صاحب كنز الأمال وملك محمد الجائسي والسلطان محمود بن محمد الغجراتي والسلطان مظفر الحليم الغجراتي وحمايون شاه. ويتضمن الجزء الخامس التراجم من القرن الحادي عشر الهجري ويحتوي على 516 صفحة، وذكرت فيه 760 شخصية بما فيهم إبراهيم عادل شاه البيجاپوري أبو الخير بن مبارك الناغوري أبو الفضل بن مبارك الناغوري مؤلف عين أكبري وأبو الفايد بن مبارك الناغوري مؤلف تفسير السواتع الإلهام غير المنقوط والشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني وأكبر بن حمائي والتيموري وجهانغير ودار شكو وشاجهان والشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي والمؤرخ المعروف عبد القادر البدايوني والملكة نور جهان. ويتضمن الجزء السادس التراجم من القرن الثاني عشر الهجري ويحتوي على 476 صفحة، وذكر فيه 774 شخصية بما فيهم ملا جيوان صاحب نور الأنوار وأحمد الشاه الأبدالي ومظهر جان جانا الدهلوي وخواجة ميرداد الدهلوي والسلطان عالمگیر وصاحب صبحة المرجان حسان الهند غلام علي عزاد البلغرامي والشيخ كليم الله ومؤلف سلم العلوم ومسلم الثبوت القاضي محب الله البحاري والشيخ محمد علاء الثانوي مؤلف كشاف استلاحات الفنون وصاحب حجة الله.

0: البالغة ولي الله الدهلوي، ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الثالث عشر الهجري، ويحتوي إلى 588 صفحة، وعدد الشخصيات المذكورة فيه يصل إلى 1031، وفيه عدد كبير من العلماء والأعلام البارزين، ومنهم الملك بهادر شاه ظفر، والقاضي ثناء الله البانيبتي، والشيخ رفيع الدين الدهلوي، والشيخ عبد العزيز الدهلوي، وملك العلماء عبد العلي اللكنوي، والشيخ عبد القادر الدهلوي، والمفتي عناية أحمد الكاكوري، ومولانا فضل الحق الخيرابادي، ومولانا قاسم النانوتوي، ومولانا مملوك علي النانوتوي. ويتضمن الجزء الثامن التراجم من القرن الرابع عشر الهجري، وفيه 554 صفحة، ويشتمل على ذكر 563 شخصا، والمؤلف توفي قبل أن يكمل هذا الجزء، فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قام ذكر الحكيم أجمل خان، ومولانا أبي الكلام آزاد، والمفتي أحمد رضا خان البريلوي، والشاعر المعروف الطاف حسين حالي، والشيخ أنور شاه الكشولة الأمرسري، والسيد سليمان الندوي، والنواب صديق حسن خان، والشيخ عبد الحي الفرنجي محلي، والمفتي كفاية الله وغيرهم. بليغ في عباراته، يبدو بأنه متأثر، فيقول في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت بين الرشد والضلال لم أزل ولوا بمطالعة كتب الأخبار مغرا بالبحث عن أحوال، ويصور ملامح الشخصيات بالكلمات الدقيقة ذات المتانة والروعة، حيث تضوء حياته طبعاً الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى في 1239 للهجرة، وكان طويل القامة نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين، ويكتب مبيناً أسلوب الشيخ عبد العزيز، وكان نسيج وحده في النظم والنثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير، وكلامه أفو الساعة وفيض صارعة القلم ومسابقة اليد. ونزهة الخواطر مليء بمثل هذه التعبيرات الراية الجميلة. والألامة المؤلف يذكر في هذا الكتاب نسب العلماء والعيان أولا، ثم يعرض أحوالهم ومؤلفاتهم وتواريخ حياة وفياتهم. والجدير بالذكر بأن المؤلف رحمه الله مولأ هجرية، فلا نجد في أي الأجزاء الثمانية صفحة، وذكرت فيه 223 بلدا من الهند والبلدان الأجنبية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: أيها السادة، كنتم مع برنامج حديث الليلة، ولن نقدم لكم مقتطفات من مربعات غنائية هندية.

كنتم تستمعون إلى أغاني القديمة من الفيلم الهندي، أما الآن قد كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لكم أيها السادة الأغاني العربية المتنوعة.

أيها السادة، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. أجدت المحكمة العليا أمس قانونية المراجعة الخاصة المكثفة للسجلات الانتخابية التي أجرتها لجنة الانتخابات الهندية، وذكرت أن هذه المراجعة تؤسس الضرورة الدستورية المتمثلة في إجراء الانتخابات حرة ونزيهة. وقضت المحكمة بأن لجنة الانتخابات تملك صلاحية إجراء هذه المراجعة الخاصة المكثفة بموجب المادة 3.

124 من قانون التمثيل للشعب لسنة 1950 والقواعد الصادرة بمقتضاه. في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، حث معالي رئيس الوزراء السيد نرير مودي المواطنين على اتخاذ أكبر قدر ممكن من الاحتياطات. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نصح معاليه الجميع بالحفاظ على ترطيب أجسامهم وحمل الماء عند الخروج من المنازل. أكد وزير التجارة والصناعة بيوش غويل سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار رجال الأعمال الكنديين والمستثمرين المؤسسيين في مدينة تورنتو، وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته إلى كندا. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن هذه الاجتماعات هدفت إلى تعزيز التعاون الصناعي وتسجيل الاستثمارات والشركات التكنولوجية في القطاعات الاستراتيجية. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا أصفر من موجة حر أمس في أجزاء من دلهي، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 43 و45 درجة مئوية. تساءل السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام عن دور باك تانك بسيط محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إنه لا يمكن اعتبارها طرفا محايدا بسبب معارضتها الطويلة العمد لإسرائيل. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم غراهام أن طائرات عسكرية إيرانية تحفظ في قواعد جوية باكستانية. كما قال إن تصريحات بعض القادة الباكستانيين بشأن إسرائيل تثير القلق. سيعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس سيعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع حكومته في البيت الأبيض بعدما كان من المقرر سابقا عقده في كامب ديفيد، المقر الرئيسي الخاص قبل أن يتم تغييره بسبب سوء الأحوال الجوية. سيكون الشعار اليوم العالمي لليوغا لعام 2026 الذي سيحتفل به في 21 من الشهر المقبل هو اليوغا من أجل الشيخوخة الصحية. أكدت الحكومة المركزية أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بمرض فيروس إيبولا في البلاد. وقالت وزارة الصحة الاتحادية إنها تتابع أنفسها تطورات الوضع المتعلق بفيروس إيبولا. أقبل تفشي المرض مؤخرا في بعض مناطق إفريقية. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من القسم العربي بوزارة أمم الهند الخارجية، وبهذا نأتي إلى نهاية إلى ختام برامجنا، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك الهند نصدقكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.